دبا شوين كوتواني انجيل بورين ميو اموش غاريانا هلسو كوت بكن كخدا لانجيل دا داي بزاندوا غرين ترينيان شوين كوتني آيني اسلامو پیغمبري اسلاما اوي حكمو داوري نكاد بو برنامه كخدا داي بزاندوا اوانا ناپاكو تاوان بارو لس نور درچون.

أي أواني باورتان هناوا جولكو قاور مكان يارو ياورو پشتواني خوتان أوانا هنده چان پشتوانو پش جيري يكترن أو كسي پشت بوان ببستيت أو هر لوانو حسابي أواني بودكرت براسي خدا هدايتي قومي استمكار نادات.

0: راكعون
1: براستي تنها خوشويستو پشتواني اوا هر خدا و پیغمبركيو اوانن باوريان هنوا كنو جكانيان بتاچي انجام ددنو زكاد لمالو سامانيان دردكنو هميشه ديار دي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو دياره

أي أواني باورتان هناوا نكن أوانا بكنا بشتيوانو جيغي متماني خوتان كغالتو غميان بآي نكتان كردوا چل خاوناني كتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پارس كاربن اگر ايوا باوردان.

0: أي محمد بيان بلي أي خاوناني كتاب أو بچي عيب دارو لك دار ما اندكنو اللي ما انتور دبن جغل بر أو نبيت كا ايما بروي راستو بتو من هنا و بخداو بو قرآن اي كدابزي و تخوار و بسر ايمو بوي كا پیشتر دابزي و يان اوه اي كزور بتاني ياخي و سر الرو تاوان بارن
1: قل هل

0: پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر دارک کتولکی للای خدا خراب تره لطولی لکدار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جگو رگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست
1: و اذا جاؤوكم قالو آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين اي مج مسلماني نباور من هناوا لكاتيك دا براستي اوانا ببي باوري وهاتبونا جوروا بيقمان هر ببي باوري شواتونا دروا جا خدا خوي چاك دا زانيت كتشيان حشار داول لدلو درونيان دا
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
0: زوري جلوانا دبينيد كزور بپلو بحلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دز دريجين ناحقو خواردني حراميان سوين بيد بخدا اوي كدي كان زور خرابو نادروستا
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: آيا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيت او كردو و هلسو كوتي كدي كان بور رازي كردني خلق زور نادرستو خرابو نا پسند
1: وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: او جولا كان فامو خدا ناسان ديانوت خدا دستي بسراو وخيري لدز نابيتوا دك دستيان بسراو بخير وكلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا توني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نير دراوت خواروا بوت كا قرآن للان پر وردگار توي ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشي قيامت دجمناتي ورقو كينامان لنوانيان دا برپا کردوا هر كاتيك دانويت جنگ برپا بكنو آگري شر هل بجرسينن خدا دي كجينيت وو نايل تشنبكات اوانا زور بفلو بگرمي هولي بلاو بونوي فسادو تاوان ددن لزويدا خداش او كساني خوش ناويت كتووي خرابة دا چينن.

0: عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: براستي اواني كإيمان باوريان هنوال لأمتي محمد اواني كبون بجو اواني صابئن فرشت پرستو أسير پرستنو غاوركان هر يق لو دستو تاقمانا اگر باوري دامز راو بخداو بروشي دواي بهنتو كارو كردوي چاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجار الرويان تدكا كاتيق لبروشناي قرآن وا او باور دهينن.

لولا شوا چونك خوان بخوش ويسي خدا دادنا بتمابون كا توشي بلاو ناخوشي و سزان نبن لسر انجامي لا دانو ياخيبون يان هربويا چويرو كربون لآستي حق و راستي دا دوائي كزانيان زرريانا توبيان کرد خداش تاو پوشي ليا کردن لو دواتي هلچونو لتاوان و لا دانو زور بيان چويرو كربونو لآستي حق و راستي دا خداي گورش بينايا بهمو او كاراني كا انجامي دادنو بسر ياندا تنا بريد.

0: السبيل
1: هروها بلي اي خاوانان يكتب زياد الربي مكان لآينا كتان دا بس زياد الربي نابت جيو لسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي او كسان مكون كبه قمان پیشان قم رابونو زور كسيشان قم را کردو اوانيج لو ريقو ريباز الراستا لايان دا
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: نفرين كرا واللواني بيبا وربون لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيسى كري مريم أمجد برأويك أوان ياخي وسركش بونو دزدريجيان دكرت

فاحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه

للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك

أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة.

قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوقف

0: الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الف لام

بِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف في يوم

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدو عاقويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: اللهم إني أسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك وأنت الله العزيز ذو الانتقام قاسم الجبارين مبيد الطواغيت، أسألك أن تنصر المسلمين في أرض الشام. اللهم رحماك رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والصبايا الأيامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى والشيوخ الخشع والعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. رحماك رحماك بالمستضعفين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله أن تحقن دماءهم وأن تصون أعراضهم وأن تجمع شتاتهم وأن تؤلف فرقتهم. اللهم إني أسألك أن تطعم جوعهم وتسقي ظمأهم وتكسي عريهم وتشفي مريضهم وترحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم إني أسألك وأنت الله أن ترد المهجرين إلى بلادهم وإلى دورهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، هؤلاء عبادك يستغيثونك ويدعونك وأنت القريب المجيب الأحد الصمد. أسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقتل من يقتل المسلمين وشرد من يشرد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وقهر الجبارين. اللهم رحماك رحماك بأطفالنا ونسائنا. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا يوم نصرتكم، فانصروهم وادعموهم بالمال والدعاء. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال. رب دينار يأتي يوم القيامة ودولار يأتي يوم القيامة ينادي على رؤوس الأشهاد، أنا إيمان فلان وأنا إيمان فلانة، فانصروهم ينصركم الله ويثبت أقدامكم. اللهم هذه دموع اليتامى تتحدر، وأنات الجرحى والثكالى والأمهات الذين يطويهم الحزن والألم، فكن معهم يا أرحم الراحمين. أغثنا يا رب العالمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي ليلهم وأن تنيم عينهم وأن تجمع شتاتهم وأن تؤلف فرقتهم وأن ترحم ميتهم وأن تشفي مريضهم وأن تبرئ جريحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقبل دعاءنا. فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
4: يا الله فرج همنا يا الله،
3: يا الله،
4: يا الله فرج همنا يا الله،
3: يا الله،
4: يا الله انصرنا عليهم يا الله،
3: يا الله،
4: يا رحمن ارحمنا يا الله.
5: اللهم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أجب دعاءنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك.

أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كدبي وخواي پرورد قال 100 حسنات وشاكي بودنو سيو 100 جناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پرورد قال تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتو بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرابه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركاتيك تيبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا أوابرون لقليان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبری خوا، آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی: بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باور داری خوشویست گرده توی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواگیو لرادوی محراب بگره.

راديو محراب ام برنامه ايمانيتان بيشكش دكات لا امادو بيشكش كرني باريس ما مصطفى موسى رحمتي خويلي بيه.

0: خلق عظيم سنايته
1: ربي من يرى صلوات وحبيبي خوش لقايته أحمد وأسلم.

بيسراني بغيث خشكانو براياني دلسوز لرادوي محراب ومبست مانا آشناتان بكين بمرواريا كاني درياي نبوت هيكوا هنگاوك بنين بو چسباندني خوشوستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدلکان ماندا دمانويت سنتکاني ما مستيم روايتي با ايوي خوشوست آشنا بكين لقل من بن با پیک و هاوري پیغمبری عزیز بین صلی الله علیه

ماوسا عبدالكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمان فرسلاوات بن لسري في غمر ام صلواتك هي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روجو صلواتي او بقيت خدمتي في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي اخوان رحمي في بك ام كلمانتي ودنيا هي مكاره هاوسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكاني كريمان بوتيري هزار جاريج خوازي ايكا خواتو شي خيرك اخواني وري اي ام صلواتي يعني لسري في غمر خوا فرمي هر كسي صلواتي بقى لسري في غمر من دصلا ولا سريعه دي اما فضلك يقورسو للروج جمعة فراموشي مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. باس خاكبون تواضعي پیغمبرك عليه الصلاة والسلام. بزانين او ذات پیروزه كچاكترين مخلوقي خوايا هاسو كوتي چون بوا بزانا چند متواضع بوا لقل مخلوقات خواي قوردا لكاتك چاكترين مخلوقات خواي قوريا و كسيك قوري قشت بيغمبر كان لقرآن خواهي تعالى فرميه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خواهي تعالى فرميه لرحمتي خوايا كتو نرمونياني لقل أو خلكدا لقل صحابة كان لقل أوانيك ما مرض لقل أكن أفرمي أخو أقرتو دول لبي غمر عليه الصلاة والسلام فضا غليظ القلب كسيكي درق بوايا كسيكي قصرق وقصناخوش بويتايا دول لبي غمر عليه الصلاة والسلام أو لنفضوا من حولك يعني دور برد كسي تيادا نأما أو صحابانا أو خلقانا تيانا كير لدور برتو نأما يعني الرحمة إخوائي قوريا كبي غمر عليه الصلاة والسلام نرمونيان بو لقل دورو بركانيا لصحيح بخاري وغير أوجداهاتوا أسودي كري يزيدي نخعي يكيك لصحابة كان علين برسيار ما كلا دايك عائشة كخزاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام وطمان پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتيك لمالا أبو چي أكر چي إشوكاري كي أكر دايك عائشة فرموي يكون في مهنة أهله فرموي هاوكاري ويارمتي دري خانوادو خيزانكاني أكرد فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة أفرمي هاوكاري خانوادو خيزانكاني أكل مالا وكاتي نيوج أهات دس نيوجي أشوردو در أتشوبون يشكردن لمزقوتا أميشا تواضعي بيغمر عليه الصلاة والسلام ك كسيكي خاكي بوا كسيكي متواضع بوا يسا يما بيتشاوي ليبكين كاتيك ألين يما شوين كوتي بيغمرين عليه الصلاة والسلام عيبني بياو من دالكي بقري تاوكو خيزاني تشيش لأني تاكو تشايك لأني تاوكو ناني أكا عيبني أقر بياو أقر نومال مسح بكا يان نومال بشوري يان أقر پیویست بکا جلو برگو اوانیش بشوری لگل خیزانی یا خود اگر چیشتو اوانیش بزانی چیشتو ابنی لبو خیزانی اگر لکات یکا خیزانی مجالی نبو. اما لأخلاقی پیغمرا که هاوکاری چی کردوا خانوادکانی کردوا و درسی که تریش اتوانین او بلین زور یک لپیوان یستا وازیان لپرورده هیناو الا دایک خریق پرورده یا ابی پیویش یارمتی درو هاوکاری کی بی هاوکاری خزانه کی بی لتربیت کردنی من دالکانی چون که مسئولیتی باوکو دایکا لقیامتا پرسیار من لی اکری سباردو من دالکان من باش پرورده من کرد یا نا لحدیث هاتو خوش ویستکانم امام بخاری روایتی کردوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بصحابکانی فرمو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فرموي خواهي قورا هيچ پیغمبركي ننردوا إلا شوانيتي كردوا يعني شوان بوا بلاي مرمالاتو أوانوا وتيان صحابة كان وتيان أي تويش أي پیغمبري خواه تويش شوانيت كردوا أيش فرموي كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة علي بلي منيش شوانيتيم كردوا بو يعني شوانيتي مرومالاتم كردوها يعني لسر چنيك لسر قراريط زانيان أفرمون بشيك لديناريك يعني بشيك لدرهميك يعني شواني كردوها بپارب أو خلقا طبعا كسيكي شواني بكاد أواني شوانيان كردو بيت أزانن يعني مرومالات صبري عجيبي قرك بتايبتي لقل حيوانيك أوكو بزون وأنا كهارن او ني من بيسومك وخم شواني من كردوا الين بزن زور جار هار اروات شوين وجيقايك او شوانا عزيت ادا اما واكا انسان صبرها بيه لقل حيوانات وانا صبرها بيه او نیترا کسی که خوراگر و صابر ابی کاتیک لگل انسان کانه ما ملاک بویا لیرا توازعی پیغمبر درک علی صلوات و سلام فرمی منی شوانیم کردوا و پیغمبر کانی تری شوانیان کردوا بویا شوانی سنتی گشت پیغمبر کان بو سلامی خوایان لسربیا هر وهلا صحیح بخاری مسلم ده اتو خوشو سکانم انس افرمی كان رسول الله أحسن الناس خلقا أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي لهمو خلقي آكار روشت جوان تربو أفرمي وكان لي أخ يقال له أبو عمير أفرمي برايكي بتشكولا نمهب بيا نود باوكي عمير ألي كاتيك هادو معلومان في غمر عليه الصلاة والسلام قالتو قميكر لقال أبو عمير إبراما أيود يا أبا عمير ما فعل نغير أي أبا عمير بالندك تشولك قد شكر نغير بالندك ألين دنوكي سورة أم براي أنسا ياري بيكر دوا ألي روجك لروجان يعني هادو مال ما بالندكي أبا عمير مردار وبوبو ألي في غمر عليه الصلاة والسلام فرموي أو بو بيتاقة أبا عمير أو أنجوتيان بالندکی چولککی پاسارکی مردار او بو علی پیغمبر علی صلوات و سلام رویشت بولای دلی دایو فرموی یا ابا عمیر ما فعل نغیر ای ابا عمیر چی لها چی کرد بالندکی چولککت حتی للروایت امام بخاری و مسلم للروایت امام بخاری و امام احمد هاتو فرمی ماوی کی زور دانش لای دلی دایو که بوی او مندال خفت بار نبی امیش وکو لدرسکانی تیش و آزانم آماجه اکمان پیداو زانایان شست درسیان لم حدیث در کردو یکی اگلوانه علین جائزه بمنال یک جنی نهی نابی بلی باو کی فلان یکی اگلوانه علین درسی که تیر اتوانی بالنده بخیو که لمالا بمرج یک مافی بده خواردنو خواردنوی پی بده و شونه کی فروانی هبی یکی اگلوانه علین رئیسی ولاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام بله پیغمبر بوا بلام رئیسی ولاد بوا روی دلی مندالی که داوتوا روی سردانی کردوا و دلدانوی منالی که کردوا بوی غمبار نبی بیتاقت نبی و چندین درس و دروسی تیا دایا من اوان دا علیم اگر استا رئیسی یکی لولاتکان برواد بو مالكي فقير سيركي ديها كاميرا تصويري أكالا كان على كان وبلاو أكريتو أدريتا انترنيت ودواي أولا جريدو مجلكانا مدحو سناي أكن كالرئيسي أولا تشوه سرداني مالي فقيري كردوا يا سرداني شوينيكي منطقيكي هجانشيني كردوا أما پیغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام روية دانشتوا سرداني أو مالي كردوا بنية من دارك بثاقتها روية دلي دعوته بويا كاتيك إما أواني خلق على بردس مانا أبينين كسيك غمبار بيتاقته لسر مانا بروين دلي بدين وبوي غمبار وخفتبار نبي لصحيح نسائيها هاتو أخوش يستكانا في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة كان باسي كان فرمون كان يكثر الذكرى لأخلاق وآكار وابو أو الدم تواضع بو أخوالا قناح كان شي خوش بوه علي بزوري ذكر يادي خواهي تعالى أكد ويقل اللغوة علي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هرگيز يان قد قسيكي نكردوا أو قسا بيبن مابي أصيكي نبي يعني قسيكي بروبوشي نكردوا ويطيل الصلاة أفرمي نيجي دريش أكردوا ويقصر الخطبة ووتاري بدايا وتاركي كردبو چونك أو وكل حديث رهات وفرمي وتيت جوامع الكلم من جوامع الكلم من بيدرا قسيكي كمي أكل برام معنايكي زوري أدا كاتيك إساء أقل هندك لما مصير تار هذيك وتارك أندريج بيت قشت كسي وكو بيغمنا عليه الصلاة والسلام روان بيجوف يعني خاون فصاحت نبونا نين تاوكو وتخطب كان يعني كرت بي وأفرمي وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمساكين والعبد حتى يقضي له حاجته أفرمي خوي بقورنا أزاني السنكافي نأكل كبروات لقل كسيك لبيوجنيك لقل كسيك فقير هجارة لقل عبدك برو كارو إيشو كاركاني بوجي بجيبك يعني لقل أمانة الروي بيوجن لقل كسي هجار فقير لقل عبدكان الروي أقر إيشيك يعني في باتايا أم الروي جيبجي أكردو حاجة في وسيكي بوي بوي عن جيبجي أكن هروها هاني أمش أدا كشيني بكوين هاني أما أدا ك هاوكاري يكتري بكين اگر کس یک لئے ما یک یک من پیویس من بو وکی تر بو هان من ادا که هاوکاری یک تری بکن لحدیثی که ابن ابی دنیا و امام طبرانی روایتی هم کردو البانی فرمی حدیثی که حسن لصحیح الجامع دا هاتو و اتا تصحیحی کردو البانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی احب الناس الى الله انفعهم للناس افرمی خوشویسترین خلق للای خواه أو كسيا كسود هيا بو خلقي وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم خوشويسترين كارو كردار للإخوة أو تاني خوشيك بخيت دري مسلمانيك أو تكشف عنه كربة يعني بني كسيك غمبارة بطاقة دلتنقة بروي دلي بديتو أميش كاركي تشاكا أو تقضي عنه دينا يعني بارداري أبيني مسلماني قرزارة صالك دوان سيان بويشتيكي شرعية وخانويكي كردوها ياخد مثلا نخوش كوتوه وقرزي كردوها يعني بارشي زوي كريوا آمانا يعني بو غيري أو أنا سيريكي مسلماني كي خاوان دين التزاماتي هيا أهلي مزقوتا قرزارة بروي قرزارة كي بديتو أما يكي كالكارو كردوا زور خوشوي سكان أو تطرد عنه جوعا يعني اگر كسيك برسيه بروي برسيت يكي نهيلي خواردني بوبي اگر بصالات شو يكالا كولانا كتا جنة يعني بياو أبي يعني تشاكوايا أو كولانا كفالتي بكن مثلا نيوراني كسي خواردني بوبا يواركي كسي خواردني بوبا بياني دو كسر خواردني بوبا بوي لبرسيتي رزقاري بيه كسيكا دسكورتا كسيكا بباوكا كسيكا سيركي ناتو أن يتشيش لابنية تلبيك على قسم داخلية خواردنو وين يتو هاوكاري أكيك يكالا كارا خوشو يستقان الله إخوة تعالى فأشرا مزان تشيه فرمي لكوتا أي حديثك پیغمبر عليه الصلاة والسلام مزان تشيه من بيه فرمي ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا أفرمي من بروم بيهم خوشا حاجته بيويستي برايك مسلمان جيب جيبكم خوشويستر للاي من لو يكمان اعتكاف بكم لمزقوتا بمين مو لمزقوتي بيغمر عليه الصلاة والسلام كبزانا برون بخير نو بزانا نيجي مزقوتي بيغمبر چنده اجرو پاداشتي زور زور لقل اويشا افرمي من بيهم خوشا برهم حاجته بيويستي برايك مسلمان جيب جيبكم لو يكمان اعتكاف بكم لمزقوتا بمين وعبادته برسشكم بويا كاتيك يما أتوانين هاوكاري كسيك بكين دكتوري كي بريزة أتواني زاني كسيك دسي كورتا باري وصلي داخل بون ولا دكتوري لناسين يعني صيدلانيك باري دواكان لفقيريك ناسين دكتوريك نخوشيك بيوسي بعملياته بيوسي بشارة سرة ناتواني باري عملياتي بينية أتوانية ببلاش يعني بسعدك كم بكابو يعني أو بزان خوشوي سرين كارت كردو للاي خواهي تعالى يعني ما مصاياك درسي خصوصي أدات وزانيك تلبيك درسي كورتا أتوانية ماديك يبو شرح بكا لقل تلبكاني ترى هر ماديك بتايبتي مادة علمية كان أتواني باري لنسيني محاميك أتوانية مثلا كسيك كوتوتا كيشيكو أروا دفاع لأكا كاركي بوجي بجي أكا وبار لناسين أمانا قشتي خير وشاكي للاي خواهي تعالى للاي خواهي تعالى قمنا به وفاداش أداته بچندين قاد سياريكا يعني شوفيري كي بريزة زاني نفريك باري بيني لناسين دوكان داري كزاني كسيك قرزارة كسيك مثلا آوارية كسيك هتيوة أما أتواني باري كمي لبسيني يعني خاطري بقري سعري كمي لبسيني قشتي أروات خاني كردو باشكان ما نوا كاتيك أما نأكين ولا قيامتا بچندين خات فاداشت أدينوا لتواضعي بيغمرها توا خوشو يستكان من صحيح مسلم دا أنسى فرمية كان إذا أكل طعاما لعق لعق أصابعه الثلاثة أفرمية أجر تشيشتي بخوار دايا ديارة بمسي بنجا إخوار وبنجكاني ألستوى أفرمية أجر تيكيك لقميك لدمي بكوتايا إذا سقطت لقمة أحدكم لقمة أحدكم فليمط عنه الأذى وليأكلها أفرمي أجر لقمة كي دستت برو بو زويكا با أجر شتيك نسيا بيو شتيكي بيو لكا أو شتي ليبكرو بيخو ولا يدعها للشيطان با جي نهي بو شيطان يعني أو تيكا أو لقمة كوتا خواروا نيخوي چونك أجر ندخوات أفرمي بو شيطان جي أهلي بويا أما التواضعي أو أجر خواردني بخواردا لقميك بكوتايا لدمي فاكي أكردو فاشان أي خوار تبيني أم حديث بكين أجر سيري أمري خمان بكين خوش بسكانم بزانا زوريك لما على كان سيركي أجر بونمونا دو غلاس برنج بشيان بكا بوني ورو سيركي شوار غلاس دي أني دو غلاس أكي ترفرع دا فريدات السر زبالك فريدات السر يعني خلو خاشاكك وأبيت خوراكي جنوكا وإنسان كان بي بيا أنين وزوجة سيركي لقلشتي بيسو نابجي داتي قلقية بويا إنسان لم حديثو أور أقريه كتشي بكا خوشو يسكانم أولا دخو أردن بكا بو خوشك بريزاني دقمان لي أقرن أولا دخو أردن بكا كبشتان بكا بو أوي نبيت خوراكي شيطان كان أما هنديك بو لتواضعي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيكفر مدكوتاي بيه دينيم أيشو تاني باسي تواضع ما انكر بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميه لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أم حديثة لصحيح مسلم دهات وأفرميه نارات بهشت وكسيك بأندازي قردي ليك أجر في الزلي وكبر لدل يا هابي أم حديثة إمام مسلم شرح يكا فرمي يعني ما بس يو تانية أو كس نار واتبهشتوا لقل متقي كان نار واتبهشتوا وخواي تعالى ديار السزا وعقوبي لي أسيني يعني أقر بي خاتبر عفو رحمتي خوي عفو يبكى أم حديثها رشيت يا دايا چند دولمني أبي كسي متواضع بي أقر برسين شهادتها أبي كسي متواضع بي أواني هان لدورو برتا ما مريان لقلا أكي إنسان وكتوه أجر مسؤوليكي حزبيت يعني مسؤوليكي برسرين بوستي حكوميت هيا أبي بزاني أواني بردستش إنسان وكتوه أوان دنيان داواتتوه شويتتا أو شوينا نابي با في الزلية وسيري أو خلقبكي أجينا لقيامتا شاقكي أخوي أجر كسيك متكبر به خواي تعالى لقيامتا سزاي أدا وبشيويك كهرجيز تصور وتوقعي نكردبيت أما هنديك بو لا تواضعوا يعني تواضعوا بفيزي بيغمر عليه الصلاة والسلام لجيانيا يميش أجر أمانوي بكوين بشفعاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام أجر أمانوي لقيامتها ببينين أجر أمانوي لقيامتها بدسي مباركي خوي لآوي كوثر من بيبدا أجر أمانة يبكينا بشفاعتك لقل يا بچيني بهشتوا أبي أم آكارانا وآكاركاني تري بيغمر عليه الصلاة والسلام لخمانا جيب جيب كين چندا بلو بايمان برز بي إما هر عبدي خواهي تعالى نابي كبر بكين خواهي بخاطر خدو اسمي عظمت بما خيت بشفاعتي بيغمبر خواهي بخاطر خدو ناو بيروزكان لروجك أمان مريني لإيمان من رازي بي خواهي بخاطر خدو ناو بيروزكان هر كسي قوي لمنا نخوشا شفاي عاجلي بو بنيري خوايا هر كسي يقول لمنا قرزارة كي لسر آسان بكي خوايا هر كسي كيشو مشكلي هيا بوي آسان بكي بو خادر خطونا وفي روزة كانت خوايا هر كسي منالت نداوا بي منالي صالحاني في بدي خوايا هر كسي منالت داوا بي صالحاني خوايا صالحاني بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هميشه هاوكاري خلق بوا با ایمج لمبارو دو خدا هاوکاری هجارانو بینازانو لی قوما من.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: بسرني برزو خوشويست لا ماوي دهاتو دا دچين خدمت سورة الكهف كلا روانگي فرمودكاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چندين فضائلو تايبد مندي بخوي هيا سرطا ام سورتا يكي كلا سورة مكيا كان واروها يكي كلاو پين سورتي كا با الحمد لله دستيان پیکردوا لاريز بندي او پين سورتي كا خواهي گورو پروردگار لقرآني پیروز دا با الحمد لله دستيان پیکردوا وكسوري الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها أم سورتا چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالي سربي لقل خضرو ذو القرنين دا. لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورتا فرمويتي لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خواهي لبي دقيارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي دآيتي سرتاي سوري الكهف لبركة أوال فتنو آشوبي دجال دبارزري ولا الرواية كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشوى مسلم يراويتي واروها لفرمودي كي ترداد كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسك لروجي جمعة دا سورة الكهف بخويني اوا بويدا بيتا نور روناكي لنيوان او دو جمعة دا شيخي الباني بصحح داناوا لترغيب وترهيب دا هنايوتي واروها لفرموديكي تردا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي هركسك دا آيد لسرتاي سورة الكهف لبركة اوا دا بيتا باريزر لفتني دجال دا باريزري شيخ الباني بصحيح دانه

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد.

أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

الساعة حق، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

فوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

دينهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا

قام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران.
1: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.
2: اللهم إني أسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك وأنت الله العزيز ذو الانتقام قاسم الجبارين مبيد الطواغيت، أسألك أن تنصر المسلمين في أرض الشام. اللهم رحماك رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والصبايا الأيامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى والشيوخ الخشع والعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. رحماك رحماك بالمستضعفين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله أن تحقن دماءهم وأن تصون أعراضهم وأن تجمع شتاتهم وأن تؤلف فرقتهم. اللهم إني أسألك أن تطعم جوعهم وتسقي ظمأهم وتكسي عريهم وتشفي مريضهم وترحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم إني أسألك وأنت الله أن ترد المهجرين إلى بلادهم وإلى دورهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، هؤلاء عبادك يستغيثونك ويدعونك وأنت القريب المجيب الأحد الصمد. أسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقتل من يقتل المسلمين وشرد من يشرد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وقهر الجبارين. اللهم رحماك رحماك بأطفالنا ونسائنا. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا يوم نصرتكم، فانصروهم وادعموهم بالمال والدعاء. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال، رب دينار يأتي يوم القيامة ودولار يأتي يوم القيامة ينادي على رؤوس الأشهاد: أنا إيمان فلان وأنا إيمان فلانة. فانصروهم ينصركم الله ويثبت أقدامكم. اللهم هذه دموع اليتامى تتحدر وأنات الجرحى والثكالى والأمهات الذين يطويهم الحزن والألم، فكن معهم يا أرحم الراحمين. أغثنا يا رب العالمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي ليلهم وأن تنيم عينهم وأن تجمع شتاتهم وأن تؤلف فرقتهم وأن ترحم ميتهم وأن تشفي مريضهم وأن تبرئ جريحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقبل دعاءنا. فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
4: يا الله فرج همنا يا
3: الله،
4: يا الله فرج همنا يا
3: الله،
4: يا الله انصرنا عليهم يا
3: الله،
4: يا رحمن ارحمنا يا
5: الله. اللهم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أجب دعاءنا.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روان كراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويس يستاش فرمون بانجي پيروزي عصر بجويري شار سليماني دورو بري.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وارفع درجتهم، يسر أمورهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، أغن فقيرهم، أقل عثرتهم، اغفر زلتهم، أجب دعوتهم، وتولهم.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم له

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

لا يادي لدايك بوني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدايك بوني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خوالي لسر به جي خويتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

0: ذكركاني ئێوارانە.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رب رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان. فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

خزماني نا لباروتيان اي شعيب ايما تناغين لزور بيو باساني كتو ديليد ايماش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخومانده وادزانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيد ام اي تو باسي دكيد پيوستي بهيزو توانايا چي زور هيو خو اگر خزما كانت نبوايا برد باران مانده کرديد ونبيت تو هيز توانا ودا صلاتيكد هبيت بسر مانده.

0: رقيب.
1: أي هوزو خزمانم ايوه كاري خوتان بكن چند تواناتان هي منيش كاري خوم نسر برنامه خوم انجام ددم لموضوع دردكويتو دزانن چه سزاي بوديتو سرشوري دكات چش دروزنا ايوه چاور ريبن براستي منيش لقلتان دا چاور ريم.

0: الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: كاتيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيب اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيتياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوين دا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا
0: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: هر وقت لوين اجيابن اگدار بن دك مدين لولاتر بچهت هر وقت ثمود لولاتر چو.
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: سويندش بيت بيغمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلغو فرماني دروستوا هاوري لقل معجزوشتي سرسر هنري آشكرادا.

0: هود
1: لروجي قيامتش دا فرعون پیش قومو شوين كوتواني دكويتو انجا دان باتناو آگري دوزخ آي چن خراپا او چون جورويو او شويني دسنا ناوي
0: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
1: اوانا لم دنيا دان نفرينو دنگو باسي خراب شوينشيان خرا لروجي قيامتش دا بشيان هر دور يلا رحمو بزي خداو اي چند خراپا او بخشيني پيان بخشراوه

0: أي محمد هم أوانشد بود جارين ولتيروكو هوالي پیغمبران أويكا دلي توي پیداب مزرينينو دل نياد بكين دل نياش با كلم هوالان دا حق و راستيد بو هاتو بود رون كرايوا هروها آموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران
1: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
0: بوانش بلاي كإيمان ناهن نون يازيان وايا فرمان برداري تونبن أولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي إيمج هميشة خريق دبينو كاري خومان دكين
1: وانتظروا إنا منتظرون
0: بردوامیش چاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو، ایمش براستی چاوری.

كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لاي باوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا ايمك كومالهيشي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويشي آشكرا دايا

0: باوشانوتی من زور غمو پجار دم گرد لوی که ایوا بیبن دترسم گرگ بیخواد لکاتک دا که ایوا لی بی آگان لبر یاری و گمی خوتن.
1: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
0: كركان وتيان سوين بخدا أقرب يوسف قريك بيخوات لكاتك دا إيماش كوماليجي بهزين براسي وكات إيما خسارد مندين زرر من لخومان داو وشرمزاري لاي تود بين.
1: فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
0: جاكات اكسر انجام باوچان رازي كردو يوسفيان بردو همو هات نصر او برياري كبي خنناو تاريكاي بيركوا لو كات دان نيقامان بونارد كهوالي ام بصرهاتا لآين دادا ببرا كانت دادايد کاتک آوان آگایان لخویان نابیتو لبیریان چوتا و هستی پیناکن.
1: و جاؤو اباهم عشاء یبکون
0: پاشان که تاریک دا هات هاتن لای باوچیان دگریان.

0: مخلصين
1: سوين بخدا بيغمان جنكا پلا مار يوسف داو ويستي لي بدات يوسف جنيازي لداني هبو اگر بلغي خداي نزانيايا كسر انزامي لدانكي بخراب بسريدا دشتيتوا ابو شوه من کرد بو اوي هرچي گناهو تاوانو خرابه لي دور دخينوو براستي اول بنده حلب جاردو پاک كاني ايميا

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: يوسف وتي نخيروانيا او يستي لخشتن بريد يچيق لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كبياوي چي زيرك و دنيا ديده بو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیش و درابيت او جنك راز دكاتو او كات يوسف يچيق لدروزنان.
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: خو اگر كراسكي لپشت و درابيت او جنك درودكاتو يوسف يچيك للراز گويان.

0: كاتيك مردكي بيني كراسكي يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براسي ما پيلانو نقشي خوتانا بيگمان فعلو تلكو نقشو پيلاني ايوا زور گوري لم زورشتاندا
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
0: إنجا روي كرد يوسف ووتي أي يوسف أم باس فراموش بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبونو لي بردن بك لحلو تاوانكت تنك براسي تو لغناه بارانو بحلو تواندايت.

يوسف وتي من تنها لك دانوي خون نازانم بلكو جلوش هيتش خواردنك تان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نزانم تيو تسونا بيج اوي بقات اللاتان امج ازايتي خوم نيا بلكو اوه هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك موازدهيناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامتي جنيا

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
1: أيها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دقشي او دبيت ساقي پاشاو رزگاري دبيتو شرابي پیشکش دکات اوی تریش لخاز دا دريتو بالندل لسرو رخصاري دخوات اتر امج والامي لیک دانوی خونکان تانو هر اوش بر یار دراوه

باسنين اوسا يوسف بو كسياني ويت كوا ديزاني رزغاري دبيتو دبيت الساقي باشا باسم بكل لاي باشات كببي تاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كل لاي باشا باسي بكات اي ترسن صالح يوسف ببي تاوان لبندي خانه دا مايوا.

0: تأكلون.
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكانو دان ويلادا چنن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي وبيهلنوا مگرو كمي كدي خون دان ويلاب بقولكي وهل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت.

0: اینجا یوسف وتی او بوی وام کرد تا پاشا چاک بزانیتو دل نیابیت براستی من لنهی نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام ناگیند یا خودش نکووتی تا یوسف دل نیابیت کلنهی نیدو ایستا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم درکوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام ناگیند.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: هندق لفرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباري نجوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر أمامه. وتأجر يشق لأيوى نيجيكر بال بردمي داشتي دابنت، أجر نبو باقوشانك بتقينت، أجر أويشي لا نبو باهيلك بكيشت، إيتر هركز ببردمي دابروات زياني نابت. أنفر مديا إمام أحمد ابن حبان ابن حجر ابن تركماني بصحيحيان داناوا دبيت مسلمان وريابت ببردم نشخن دان الروات. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميت: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وتأجر أو كسيب بردم نجدا دروات بيزانيا يتشند قناها أو تشل بوستايا باشتر بولوي لبردمي نشخين وبروات. أبو نظر ضليت نازانم تشل روج يان تشل مانج يان تشل صالي ما بزدبو. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان الرواية كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتكاتي قرآن خن إمام بيجنوش آمين كرد فريشتكانج آمين دكن، هركز آميني لقل آميني فريشتكان بيت لقناه الرابردوي دبوري. بيشوا بخاري مسلم أنفر مديان رواية كردوا. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، ووضع يده على ركبتيه. واتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم كالركوع دبرت الريك دبو سري الراس راندقرت زور شوري ندكرت ودستي لسر أجنوي دادنا. في شواء أبو بكر رضي خويلة بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم لركوع دا سيجار دي فرمو سبحان ربي العظيم. عائشة رضي خويلة بيد دليت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لركوع دا دي فرمو سبوح القدوس رب الملائكة والروح. علي كري أبو طالب رضي خويلة بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رکوعی دا برده فرمو اللهم لك رکعت و بک آمنت و لك اسلمت انت ربی خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و ما استقلت بی قدمی لله رب العالمین. عائشه رضای خویلی بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا رکوع و سجده دا فرمو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. أنس كري مالك رضي خويل بيد دلت لپیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بیزدی فرمو رکوع و سجدکان تن بطواوی ببن سوین بو ذاتی جانی منی بدستا من لپشت و دتان بینم که رکوع و سجد دبن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الرکوع و السجود. و تنویجی یک گلئه و تواونیا تا پشتی رک نکاتوا لكاتي هلسانا ولا ركوع لسجد دا هروها سنة لكاتي هلسانا ولا ركوع دا بلي سمع الله لمن حمدا باشان كرازبو بلي ربنا لك الحمد يان ربنا ولك الحمد يان اللهم ربنا لك الحمد يان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يان اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. تسبيحات ناو سجدة وتني سيجار سبحان ربي الأعلى يان سبوح القدوس رب الملائكة والروح يان بليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هروها دتواني بليت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكف الثياب والشعر. ابن عباس رزاي خويلي بيت دليت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فرمانا بيك راوى لسر حود إيسك سجد ببم لسر ناو چوان اما جشی بلوتی کرد و هر دو دستو هر دو اجنو سری پنجه قاچو و هر وها برگو قشکو نکموه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دلت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له مسلماني خوشويست بردوام لسر سلسلي أدب لقل خواه تعالى وأدب لقل پیغمبر عليه الصلاة والسلام قيشتنا أدب لقل زانايان إسلام أو زانايانيك شو رجعنا وتسريك و بو اوي لإسلام تيبغين وبنوسن وأخوانن ودواي او او تيغيشتنو فهمو او علميانا أبخشنا سرجم كومالغا بو اي بيوسة لسر اما اگر تو باوكي ياخد اگر او خوشكاني كي يوين لمان اگر دايكن ابي وامنا لكاني ان رابينن ريزو احترامو ادبيان هبه برانبر بزانايان إسلام و اگر ما مصايكي لقتاب خانيك أبي قتاب كانت وافي بغينيك احترام ريزي زانيان وبانخوازان إسلام بغي كسيكي وكو ابن كثير كيكيك لزانيان إسلام اللي اللي يكشوا بيس جار هالساو أو لم بيزياد كرده وهند يشتي نوسيته باشان هم كزي كردته خوتته بيتير بچاو خود اللي يكشوا زانيك بيس جار هالبسي تيغيشتينيك وفهمك وعلمك بنوسيتو دواي او علمك يسا بردوام او ام اسفادي لكن ديان كتبه ايكك لوانا تفسير قرآن بيروزا خواهي تعالى لسورة مجادلة آياتي يانزاء فرمي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خواهي تعالى فرمي او كسانتان كباورتان هناوا افرمي بلو بايتان برز اكاتو او باور هنانا او ايمان هنانا بخوا واتلي اكا بلو بايت برز بيت وافرمي والذين اوتوا العلم درجات بلام او كساني كخوا علمي داو بيان كعمري خوان خسبر دس زانايان وتابون عالم زانا افرمي او زانايانا شنقاتي كان هاو السر خلقي باوردارو مسلمانانا بوية علم إنسان بإيمان وبعلم برز أبيتو لناوكو ملقا لم دنيا ولا آخرتش أم علم إسفادة أغيني بسرجم إنسانا كان چونك إنسان أغر علمي نبي برشتيك أو بلغي لسر أو كسد جاهلة بوية زانايا رحمتي خوايا لسر بشو روجيا خستة سريك بوية ببن عالم بوية إسفادة بغين عالم إسلامي سجم مسلمانان وواجب لسر إيماء احترامي زانايان بقرين لسنوري شرعة أو زانا بتايبتي أكا زانايك بخوي نفرشت بوا دا صلاة داران وكو يستعبين لا مصر ياخد لا سوريا أو زانايانيك دفاعكا لو طاغوتي سوريا ياخد دفاعكا لو خوان مجي مصر أو أنا فتواي خوي نفرشت أو أنا نابي إنسان جوان لبقرين أبي جوله كيه بقري جوله وزانايا بقري واحترامي أو زانايا بقري كإسلام نافروشي فتوى كاني نافروشي أبي ريزو احترامي للام عن بيت وقدرو احترامي عن بقرين بو أوي بكوين بر شفاعتيا چونك پیغمبر عليه الصلاة والسلام خوش ويستكان باسمان بوكا وفرمي لحديثيك أفرمي يشفع يوم القيامة ثلاثة أفرمي سيكس هن شفاعت اكن تكا اكن بو مسلمانان رجاو تكا اكن بو مسلمانان لا اخوائي تعالى بو اخوائي تعالى لو مسلمانان خوش به يكيك لو انا افرمي الانبياء يعني بيغمران شفاعت اكن داواي تكا ورجاء اكن لاخوائي تعالى لين اخوائي يعني لم ايمان دارانا لم باور دارانا خوش به دوهمي انا افرمي ثم العلماء أفرمي علماء كان يشخص يستكان داواي شفاعت أكن تكا أكن لخواي تعالى بو أوي لمنو توي باوردار خوش بيت بو أوي خوش يستكان أجر كسيك دول لروي جنابتان بي أدبي بكابران بربزان آيان چون پیغمران شفاعتي بو أكن چون لروي ديت داواي شفاعت كان لپیغمر كان الله خواي تعالى وچيني أخيرا أفرمي ثم الشهداء أو كساني كشهيد بونا لبينا وخواي تعالى دا أوانيش رجاء وتكا وشفاعات أكن بو مسلمانان حديثك إيش ابن ماجه يرتو سندك صحيحة
امامي احمد كري حنبل كيك يكلا سر مذهب كان هيك يكلا جورترين زانياني اهل السنه والجماعه احترامي زوري او مع مصايه قردوا كلا بردس يا اخوانديتي او ثاني ناوي خلف الاحمر بزان امام اهل السنه والجماعه امام احمد شي افرمي بخلف بما مصاكي افرمي لا اقعد الا بين يدي افرمي من لبردم دستوا دانشم بس بردم تا دانشم امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه افرمي فرمان من بيكراوا خمان بكم بزانين متواضع بين برامبر او كساني كليان فير ابين وعلميا لاسفاده اكين خوش يسكان يما او چن صاليك لخدمت ما مصايان وزانيان اخن من ما مصاي وا معناها بو جوي جران بو او انا جواب تلفوني دعوته وا او انا كي شو مشكله شو روش كاتبوني توقعك ساعات دوي شو تلفوني بوكري ساعات دوي شو والله لقيامته عمل بقرن جوي جران بو لبنان دانشتم لقل ما مصاو زاناي واك لخدمت يعني اخوند معنا لبن انا كدو جار تلفوني بو هات يعني ددقنا خواردن شو روج يعني خصوته يعني خدمتي مسلمانا بو زانيان حق زانيان اسلام شايسن اويك هر يك يلهم محاسبه نفسي خويبك بزاني چني ريز زانيان اقري نابي زمان من برلاب كين برامر زانيان اسلام چونك شو روج يعني خصوته خدمتي مسلمانا نوا امام الشافعي كزربتان وقشت مان ايناسين علي عتب على تواضعه للعلماء امام الشافعي رحمه اخوي السربيه او اند احترامي زانياني گردوا اريا زانيان سرزنيشت يان كردو تيان بون احترام ما نگري بون تقدير ما نگري بون بادب برانبر مان اها متواضع بو برانبر به زانياني اسلام برانبر به علما كان بو يميش ابي كاتيك شتيك الين فلان زانا وايود نبي يكسر قسكي بوكتي تقيد يوارا بلي بو خوي قساكاو بدواي عيبكان يا بقرين واجب لسرمان احترام زانيان اسلام بقرين وتقدير يان بقرين ولخزمت يان ابين واجر كسيك بطوانيه بشيك لعمري بخاته برد زانيان بو الى اسلام فيربي حالي بلا اسلام او ايشيكي غورو بيروز اكا ابي طاعتي علماء كان بكي للسنور شريعته اجر هات وك او زانيانيك فتوا كان ين افروشن با كار بدست استم كار كان اگر وكو او بما بجو ناكين كسيك فتوى ادا مثلا بكشتني مثلا او زانيانيك لسردمي هشتا كان فتوى اندا بكشتني اگر فتوى اندا بكشتني مثلا كرد بانفال كردن وكيميا باران او غلط يان كردوا چون يسا فتوى ادن بو بشار اسد او زانياني ما بجو ناكين وبقسي ناكين چونك لسنوري شرع فتوى نداوا بلكو فتوى كان يان فروشتوا بستم كار كان اوانش اسواز بخوا کمینه یکن که ریز و احترامی خویان لدس ادن لدنیا دلالای مسلمانان و لآخرت شاخوای تعالی عقوبه یا ندال سر وی فتوای نابجی ادن خوش روی سکانم پیغمبر علیه الصلاة والسلام لحديث يكا أفرمي ليس منا من لم يجل كبيرنا أفرمي لسر ريبازي ايمنية او كسيكا ريز دا قوراكان من نقري ريز دا پیاو قوراكان نقري بويا گنجان ابي احترامي لخويان گورتر بگرن كسيك روجي لتو گورتر بو ابي بچاوي ريزو احترام وسيري بكي افرمي پیغمبر جان لسر رباز سنتي ايمانية من لم يجل كبيرنا اگر بيتو ريز گوراكان من نگري وافرمي ويرحم صغيرنا وهر وهال لسر رباز سنتي ايمانية كسيك لا منالان ياخذ لغنجكان احترام نقري ورحميا بينك ولا بشي سيما افرميه ويعرف لعالمنا حقه حديثك حاكم روايتي كردو البانيه افرميه حديثك حسنه وافرميه لسر يباز السنه اليمنيه او كسيك حق عالم مكان نداواتا بقي انك واحترامي ان نقري والريز ان لنقري بيغمر جانا افرميه لليمنيه بويا ابي يما پیدا چونوی که نفسی خوان بکین و احترامی زنایان بگرین که تی کتیبی که زنایک اخوانی تو صدان کتیبی هیا زنای و های خوش ویستکانم ایناسم
صد و چهل کتاب زیادی هیا سیر کی بوی هیا لشونی که نیپی کابد نابی تو بری و دوای عیبی ابگری ولای پرگی بدوزی تو بله فلان عالم لورا هلای کرد وو اما نیپی کاو اما جمرای او اما بدعتی او اما نفام او اما عقیده تو آنیا دل نیابن او کسانا دلیان نخوش اجنا برام بر علما کان او قسناکن خوش ویسگانم و امام ابن تیمیه رحمه الله كتابي كي رفع الملام عن أئمة الأعلام بس دواءك يعني جاوازي لبين علماء كان خوش ويستكانم ديار جاوازي ورد الردان وهي لبين علماء كان أوان فهمي خوان أقين مسلمانان تيقشتني خوان أخنا سر قرآن والسنة يعني تيقين لقرآن كاتي كتابك نسيته ولا قرآن تيقيا ولا حديثة كان تيقيا ولا جياني بيغمر تيقيا أي كاتا كتابك أي كاتا نعمل كيك أي خوينيتو بوين نابي إيه ما بروين بروين هر عالميك هلايكي كردوكو باسم كرد بروين بس باس عيبا كيب كي أي باس باشا كان شيبكا أو كسدلين خوشك بس بدوي عيبي خلقيا أقرر أمقسانا عنواني أمكتابانا أمقسانا هر كسيك بيكا بچمي چنك بيت هر ناويكي لخوي نابيت بدل نيائي وأما خلافي أدبي سلفي صالحة سلفي صالح بوشي وينبون بدلني أي وزور برحم بون لنيوان يكتريدا بوي خوش ويستكانم لسر منو تو أويا كاحترامي زانايان بقرين وكاتي قوين ليقرين إطاعيان بكين احتراميان بقرين ودلنيابة أو احترام قردنا بعبادته بكردوي تشاك بوتنوسري وكو باس من كرد زانايني إسلام شو روجيان خصوت السريكو زاناي واهي خوش ويستكانم كتفسير قرآن نوسيته وكتبتري زورا اگر روزگانی عمری لیک بلیک بدهی تو لروج یکا شصت لاپر بس نوسینی کردوه شصت لاپر بس خدمت اسلام و مسلمانانی کردوه بوی واجب لسر ایما او کاتانی که کتیبی کن اخوانی تو یا ناوی دینن رحمتی بو بنیری و بجوی بکی و احترامی او نوسی نبگری دین سر اوی که امام شافعی خوایل رازی بیه روزی که انا روات مزگوتی ابو حنیفه لبغا اوانتان تمنتان هي بينيتانا لأعظمية بينيتانا مزقوتي أبو حنيفة إمام شافعي خوالي رازي بأرواتي مزقوتي أبو حنيفة قنوتي بيانان لا إمام شافعي سنة بخوين ريا أو دعاي قنوت كدعاي ويهلسي أيتو للركعات دوام سنة دعاي قنوت بخويني لا إمام شافعي بلان إمام شافعي روية مزقوتي أبو حنيفة نوش بياني كرد قنوتي نخوين دوای اوی کنیش تا ابو خالق گپر سیاری نکرد یان قنوت للاي جنابت للاي تو سنتا بونت خون لنجی بیانیا امام شافعی خوایل رازی بیوتی احتراما بو صاحبی او قورا احتراما بو ابو حنیفا ک خوانی او قورا ک ابو حنیفا قنوتم نخون چونکه لاي ابو حنیفا قنوت سنت نیا بوینم خون یعنی قنوت للاي امام شافعی سنتا نيخن احتراما بو ابو حنيفه كمردويشا اما قمي ادب اغينيا وامام شافعي لا ليس شرخه بيروزك ابو لو سي شرخي كبيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي باشترين شرخ او سي شرخي كبيغمر عليه الصلاه والسلام تيبو او دو شرخه كيترا يعني امام شافعي خويل الرازي بلا صاصه بنجاب ودو صوتو تشارجيا وخوشو يسكانم وهيك يا السلفي صالح او هاب ادب وبرامبر ابو حنيفه خويل الرازي بيه كمردويش ابو حنيفه يعني اگر بيخوين دايتيش هيش كيشه يك دروسنا ابو بلام احتراما و ادبا بو ابو حنيفة خوالي رازي بيه قنوتي بياناني نخوين بو اي خوشو يستكانم كاتيك جياوازيه كهيلا نيوان علماء كانا نابي تو بروي او جياوازيه قصب كيتا امو قصب كيتا او وكو اي جيرنو باسك نولين روشي كان كسي كي الشيعة قصي كرتت امام عمر وكابراي سنيش قويا دفاع بكا لا امام عمر روية تيرجماني داوت امام علي اما تیغیشتنی که هلایا ایما هموی صحابن و هموی زانان هر زانایک خزمتیان با اسلام مسلمانان کرد بیه واجبه لسر منو توی مسلمانان بقصیان بکین و با ادب بین بران بریان دعو کرم لخواه تعالی لگناح کان من خوش بیه خواه اگن لگناح کان من خوش بیه لگناح مسلمانان خوش بیه خواه ابو خاطر خود و اسم اعظمت لگناح آمده بوانی او کسانی لمزگوت دانشتون و گوین لی من و گوین لی من دبیت خوش بید خواه اگن بخاطر خود و نوا پیروز کانت هر مسلمان یک هر حاجت و پیویسی یک لدلی آهیا خواه اگن جیب جیب کی بوی خواه ابو خاطر خود و نوا پیروز کانت شفای نخوشی مسلمانان دی
خواه هر کسی نخوش شفای عاجلی بوم نیری خواه ابو خاطر خودنا و پیروزگاند هر کسی نخوش شفای عاجلی بوم نیری خواه ابو خاطر خودنا اعظمت رحم که لگنجکان برکت قیت کات یعنی و بو خزمت کردنی کردستان و عراق و سجم مسلمانان خواه ابو خاطر خودنا اعظمت لمردوی آماد ابوانی امزگو تخوش بی و او کسانی که گویان لیمان دبید آمین آمین والحمدلله.

همو زهره باز دکین همو روژه همو روژه مزمو عقش خزین ما مستا نخوشین ما مستا فقیرین ما مستا مشکله من هیا ما مستا سکری من هیا ما مستا زخت من هیا ما مستا مدالکان من صالح نیا همو همکانی دنیا های باز دکن هموش دنیا های براستی اگر بتوی لو نخوشی قطارگی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فیر ذکرک من دکن اما او ذکر یقینی دوی یقین ادهبی که خواه تعالی زواب دراتوها و معنای ذکر کش بزانی براستی زیب زیده بی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمه والذی نفسی بیده او ای که روحی منی بدسته که الله ما دعا بها مؤمن الا فرج الله عنه هر مسلمانك هر ایمان دارك او دعای بکه الا خواه تعالی قطاری دکا لو نهامتی لو نخوشی لو قرداری لو نبونی من دال باش نیا قرداری فقیری سکرید هی زختت هی نخوشت هی هر نخوشت چی دنیایت هی خواه تعالی قطار دکه اهو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندی دخوا لو سندی دخوا که واتا بتأکیدی خواه تعالی زواب دراتو خواه تعالی ببردوامی زوابش من دراتو بس اما صبر من نیا لو الا سعدی کری ابی وقاصا و قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی دعوة ذي النون التي دعا في بطن الحوت أو ذكرش أويا أو دعاياك يونس عليه الصلاة والسلام كأو دعاياك لأنه زج حوت يبوه أو دعاياك سيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أقر معناك ليك دينو معناك همو يكوا برستيا همو توحيدا بس دعاء إن شاء الله باسدك إني كنت من الظالمين او دعاية پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان داك هر کسش او دعاية بكا قردارة نخوشة سكري هي مندالي باشنية مشكلة هي مشكلة لك خيزاني هي جني پناية مرديناك هموي او دعاية بيقينو بكا إلا أخوة تعالى جواب دلاتوا مرديناك هموي او دعاية بيقينو بكا إلا أخوة تعالى جواب دلاتوا لم يدعو بها مسلم هر مسلمانك هر إيمان دارك او دعاية بكا

أن لا معبود بحق إلا الله هيت خوايا شارستي برستنيا إلا الله سبحانك فاتشو بيقدي لبقى أخوة تعالى إني كنت من الظالمين براها كان أو بيغمبر نازدار اعتراف ذكا كأخوة تعالى تاكو تنيايا واعتراف ذكا كتقصيره واعتراف ذكا لظالمانا أقا دار من ظلم أولي إلا ليكشف دي يكشف وكشي ظلمة تقصير بي مقصر بي لا كردوا كانت لا طاعت لا عبادت أو ظلمة عبادة الزول بناكي أو ظلمة نيجي سبينان ناكي أو ظلم لنفسي خود دكي تنكز نيجي سبينان ناكا تنكز نيجي سبينان لقى ساعات هشتي بياني دكا لقى دوامكي دكا جويل الله أكبر يا نا يتمزقفتي أتو مقصرني بتيو دعاية كانش قبول بي دعاية كان دتيو قبول بي ده هسنا فرمانا كان يخوي تعالى زي بزيكا حتى الدعاية كانت قبول بي أما كذلك لا إله إلا الله علم دبو كلمة يهبي بزاني معنايتيا يقين ذهبك اخوات على زواب ذاته شك النبي لو كلمه او اخوات على خوشي دبي او بيغمر خوشي دبي اتو زيب زيبك لو قصي واقعي لقى او دعاية هي زور كستجرب انا كريا براسي لان هامتي دنيا يا اخوات على قطار يا كريا شيخ نايف والله اعلم دجرته ودليل محاضرة شي من السزنة شي سزني زدي والله اعلم اقل بير من الكذبين دليل ديتم قنزة شي نوزة صالي زور بغمر غفي دانشتي مش او باسي او محاضرة باسي او دعاية انكت دعاية النوني يونس عليه الصلاة والسلام او دعاء باسكت باشان دي بين بول تروها بغمي والله برسيم بوت ان كابرا هيك كشتي 19 سال عمري كابرا هيك كشتي امري قصاصي شي هي قصاصية يعني بكجري توا تعالينيا لبرو اهلك اللي خوش نبولا دل سبحان الله كتم قال انه اذكر ممكن باش سي حفتيان صار حفتك ثم نفسي اوسزني جيت مكره كبر امر بها دل يخوش مرتاح بيدكني قلت والله يا شيخ لو تأتوا روشتي ببدا واميان او ذكري لكم استغفاري خويا تعالى لكم أهلي كجراوكي هاتينا ليم خوش بونا عفوني يا كرديا يعني قصاص كيلة سلاتسوها

0: زن گنجینی پاداش تکان
1: من مسح على شعر یتیم نزلت الذنوب من بین اصابعه
0: هر کس دست بسری من داله کی بباو کتابهنه گناه کانی لنیو پنجکانی و هل دواره
1: من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
0: هر کس دزنیش بگریتو بلی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هش درگای بهشتی و دکریتو و آزاد لهر کامیان و بچتا بهشت
1: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة
0: هر کسی قل هو الله أحد بخوینه دجار او اخوای گورکوشی کل بهشت بودروز دکا
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تام
0: هر کس نویجی بیانی با جماعت بکاو پاشان دانی شو ذکری خوا بکا تا خور حل ده پاشان دور کاد بکا او پاداشتی حجیک و عمریکی تواوی با دنوسره
1: من قرأ قل هو الله احد فکأنما قرأ ثلث القرآن
0: هر کس سوری قل هو الله احد بخوینه وکسیکی قرآنی خویند به وحاله
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: هر کسی لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوال گناها كاني دبوري باب اندازي كفي سردرياش زور بي
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
0: هر کسی کمو کری و عیب و عاری مسلمان دا پوشه او خوای گوره لدنیا و قیامت دا عیبکانی بودار تا پوشه و حلکانی اشکرا ناکا
1: من نفس کربتا عن اخیه نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیام
0: هر کسی آستنگو نارحتی اگل سر براکی لاببا او خوای گورو پروردگار نارحتی قیامتی و آستنگکانی رج قيامتي لسر لا دبا
1: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
0: وهر كسي آية الكرسي بخويني بيجلوستن بردوام لا يخواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رج دبيتوا
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
0: هر کس یک ویستی بازار یهبو کاتب رو بازار چو بله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أواه خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هروها عمريك لرمضان دا خيري حجك هيا كلا خزمت بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمانیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی اللہ علیه وسلم پیمان با پیغمبرکت بده که هرگیز بران بر خلق خیانت و ناپاکی نکید.
2: شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوایل سر به لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی ده نشانه خوشویستی مانه بو او دواین فرستاده خدا جهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا چند مزنی ای محمد بمهمو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروایتی
3: مانگی مولود مانگی تازه کردنوی بیعتا بو پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم.

0: اینجا یکی کیتر ل آدابکانی نخوش آیزان و خوشویستان اوی کوا انسانی مسلمان پی بکری که اچی با سردانی نخوشی سی صورتی زور عجیب هن ل قرآن او سی صورتا بسر نخوشا بخوین ری براستی سی صورت بو عائشة رضا و رحمتي خواي قولي لي بدا فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات هركاتي إيشو آزارك ببوايا سبحان الله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فلقوا ناس قل والله أحدي أخين ومسح عنه بيده أو سورتاني تواوى كردو دسي إهنا بياني خويا بيغمر واي كردو عليه الصلاة والسلام بلان فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه بلان كاتي ايشو ازاري هبو هاواري اكل ايشو ازاري لو نخوشي كوا وفاتي كرتيدا افرمي طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبحان الله علي شيم اكرت علي من او سورة انام دخون بسريا ودستي خويم اهينا بسر لا شيء بيغمرا صلى الله عليه وسلم جاءوا سي سورة زور مهمة براستي
1: لا إله إلا الله الملك الحق المبين
0: إنجا يكي كتل أدابكاني سرداني كردين نخوش أو أي آيزان وخوش ويستان أگر چوي مثلا بولاي نخوش أها كتاي هيا تا نخوشی کی تایبته ابیه بولای هر نخوشی یک بچین تابی ان نخوشی کانی تر ابیه براستی مجدی او پی بدین بلین ام نخوشی ام ایشو ازاری تو چیه کفارتی گناه تاوانه کانت بود ابیه تخاوین کرا او بو گناه تاوانه کانت اوج زور زور مهمه عزیزان و خوشویستان بو لفرمایشتی پیغمبر هات و صلی الله علیه و سلم كأبو هريرة أفرمي جاري كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سرداني بياويكي كرد كتوشي تاها تبو توشي بو فرمويكي أبشر مجدبي مجدي بداري فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار خواهی گوره ده فرمیه ام تایه آگری منه زالی اکم بسر بنده تاوان بارم ده و بنده گناو تاوانی کرد بو اوی کوا بشو پشکی بید لآگری دوزخ یعنی چی؟ سبحان الله خواهی تعالی انسان توشی تا اکا لدنیا ده گیانی گرم ابی حتی جاری وای خلکی وای بطایبتی منال بهوی تا و توشی صرعو بورانو ابی او نسخته لجياتي او كخواي قورا ايمان داري توشي او تايا اكا ان شاء الله خواي قورا لآقري دوزاق اي پاريزي جا ابي توي مسلمان كسرداني نخوش اكي بوشي وازا مجدي بديتيو بلي كفارتي گناهو درجد لاي خواي پروردگار برز ابي توا
1: يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
0: یکی که تل ادابکانی سردانی کردین نخوش آیزان و خوش شویستان اگر چوی بولای نخوش حوالی بپرسه او زور زور گرنگه براستی چونی وزعت چونه ما شالله باشی او قصه لگلا بکن انس افرمی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم دخل على شاب وهو في الموت سبحان الله چو لای گنجی کوال سر مرگابو فقال كيف تجیدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي حالت شونا شوني تو أيجوتي والله أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من تكام لخواهي كخواليم خوش بي بلام لقناها كاني شم أترسم تاوان بارم أترسم لتاوان كانم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام او دوشتلم کاتدا لدلی هر باورق دا کو ببنوا الا اوی که دی خوازی خوای گوره پی ادا بخشه چون که او علي ارجو الله اني رجا ما يك خواريم خوجو باشتم بنسيبك و اي باريزيت لو يكلي اترسيد واتل اغري دوزخ اي باريزي جاب راستي ابي انساني مسلمان بوشيوازه حوالي نخوش بفرسي
1: يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام
0: انجا اي زانو خوشويستان جاري واهيا مثلا تو اتشي بولاي نخوشيك يان بون منبديار نخوشيك ويلا خستخانه لنا خوشخانه اما ادابي ما مالا كردن لقل نخوشا اوه كوا اقدار بنابي زور لنا خوشك بكي بزور خواردني بديتيا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لا تكرهوا مرضاكم على الطعام واتن خوشكان تان زور لي مكن لسر خواردن يعني بزور خواردني بديتيا بو سبحان الله پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم بيقومان خواي تبارك وتعالى خواردني أداتي وآوي أداتي واتل برسيتي رزقاري أكا واتل تونيتي رزقاري أكاتو تونيتي أشكيني سبحان الله خواي قورة آوها بو نخوش أكا كواتل نابي بزور خواردني بديتي يكي كتل أدابا كاني سرداني نخوش ما مالا كردن لقل نخوش أويا كوا هاني نخوش بدا لسر ورگرتني چي چارا سر بله انسان خوپش بخوای گوره ببسی زور گرنگه بلام ابی بیش زن ایمه مسلمان پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام خوای گوره هر دردی که نرده بیه الا درمانیشی و نردوه ابی انسان هانی خلق بده لسروی چارو و هروها علاج و درمان ور بگریه عزیزانی خوشویستن اسامه کوری شریک داله چی هاتم بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمیم و اصحابه کانما على رؤوسهم الطير سبحان الله ولا كان ولا خدمت يا ابو ناجول انا وشون يكيك بالنده بسرسري وبيو نجول يتوا بو هلنا فري اوانج او هابون فسلمت افرم السلام كردو دانشتم وفجاء الاعراب منها هنا وها هنا دشتكي لم لا لولا وهات نوتيان اي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ان تداوى اي مكاتي كوان خوش اكوين شار السرور بقرين قال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم فرمي بلي علاج شار وربقرن شار سر درمان وربقرن شنك خواي تعالى هر دردو هر نخوشيكي ناردبه إلا علاج شار سر درمانيكي شيبو ناردوه بلام جغل يك دردنا بي اوش شيا اوش بيريا سبحان الله هرچن قجد رنكي ريشد رنكي خود بنويني بلي عيب مني بلي قنجم بس بخوا اگر تمن دهبي هر پيري و برو پيري زياتريش اروي پيري بهيچ شوية علاجو چار سريني عزيزان و خوشوستان

لدائك بوني پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم مجدي آزاديو برايتيو دات پروري بگوي جهانيان دا چري بلدائك بوني پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم كوتو بندي دستو پي كوي لكان ترازان پيروز بيت يادي لدائك بوني پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروردگار حمد سنا وصفاز بوتو أي أو كسيك جسد بودروس كردوين عقلت في بخشيوين اختيار الدعوة دسمان أي أو كسيك صحتت في داوين. الحمد لله كيمساغ سلامتين، الحمد لله لهمو نعمتك ميمتر خوا عقلي في داوين، لدواي عقل خواي قورا لطفي لقلا كردوين إيماني في بخشيوين. سخلكي واهي لمنو توب قوتر، لمنو توب هيستر، لمنو توب تواناتر، لمنو تو عالمتر، أروا بياسي كشكشاني أسمانك، بلام خوا پنامان با خوا نعمتي إيماني في نبخشيو. الحمد لله كخواي قورا لطفي لقلا كردوين بوخوان نوي قرآن، بوخوان نوي نامو پيامكي خوا، بوي درسي لور بگرين لمزگو تا وقت چون سجده بو خوا بين، لدوكان كانش من سجده بو خوا برين، وق لمزگو تا خوا پرستي اكين لدائره كانش من خوا پرستي بكين، وق لشارة خوا پرستي اكين لدرو ناو خلقو لبكسيج دا خومان تاكو تنابين خوا پرستي بكين، وقسي اعلان سجدا خومان تاكو تنابين خوا پرستي بكين، وقسي اعلاني خوشويستي خوامان كردوا لهمو جيگه يكا اعلاني خوش

بلدائك بوني پیشوائي مروفايتي حزرتي محمد درودي خواي لسر بيت خندو بزي بو سر ليبي لا نوازو هجاران قرايو پیامی پیغمبری پیشوا محمد درودی خوای لسر بیت مروفکانی لتاریکی کانوا بو سر راست رگای یک تا پرستی بانگیشت کر پیروز بیت یادی لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم.

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

آيات الكرسي حيث همو من دالة كان من لبرينك بمن دالة كان من لبرينك بخيزانة كان شو منو هتاعي أو مالي خود بس بيربع الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هركس اكتوى مضجع وشوين خوي خيندي أري خواي قورة أو يبارزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كش بواسطة يبارزي أو إلى دور برشي تي أي بارزي أولا آياتك قورية هيز آياتك لو قورة تربية لو استعسين لنا يبزاين بزور قورية شوف أو آياتك باس لسي أكا باس لذاتي الله أكا برزا خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلمي كأرين معجزي تيدي استدرك تيارين لا إله إلا الله أرين صمامي ضلي إنسان فرعوانك أرين روحي إنسان بوني هندي شبأك أو روحك أخوي قورا فرن فطرة الله التي فطر الناس عليه أرين بري لا إله إلا الله لا إرادي ضلت بي خوش بي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس أريها مو إنسانك يجسب التفريخ يا ها الرياضيك ضلي خوي للايك سيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاعني صمامي ضلي أكاتو روحي فرعوانك لو يتغمر فن أفضل الذكر قولة لي ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي ده هي الله لا إله إلا هو باشان فرمي الحي الحي والقيوم دو أسماء الصفات صفات خواي قورن صفات عظيم أرن أسماء عظماء ناوي قوري خواي قورب إغمرة فرمي إذا دعي به استجاب هركسك بونا وانا لخواي بارك خواي يكسر دعاي قبولك دعايك لكاتي ناتاري أخوين درين إغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هركاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خواي لها والدين

لخرانيا أما أصليك بديهي وعادي وسالف بعلوم مادي زنايك كاري تحقيق بلكار أسمان يا زوي بجان يا جندار لميكروب تافيل أتم تاكيوان منزوميك ورد حتى كاكشان هرچتي تازة برچاوي كوي پیجور بو کارو بفایی اوی پس بو محقق و بی قال و قیل غایت آشکراس وک اصلی تعلیل بیرو رای و فیلسوف دین جماعت ریالیست خوشی بی یاقین دیسانتی فکری لحال آولم ازانی دنیای تنور رحم ناب آخرین مالی جیان بی لشوين او جينا نورين نماوان بي انسانيج كوغايني روي خير شر خاوني ما يو اواتي بيبر قفسي دنيا نادا مجالي كتاتواني بدا باي باري باشش وردو بين نسبتي انسان لقل ميداني ام دوري جيان قلنا جور تر دور تروينين لطور هلو رحمو جنين هاشانيش بوجير خوخاو جنين هاشانيش بوجير خوخا سخراو

لو لا يشبر وانا هزارك يبر من الهر يا زكهر يا دولا نبر بو لذته خوش راب وار دنيا بو زور ومقام يا مالي دنيا عالمي اكاجر ودي دردان

فلتر خلق خبينن وك بسدان مر يك يك يا ملايب ايمان لم لا ولولا هن بلام دسوسان كسيق سيان ناكري ببلاش لبر هزاران ملاي دم هراش يا خول ترسي هاو دسي ميري هنايان بردوا بغوش جيري ياران چي بلم لظلم بيداد براس لهر لا ظهر الفساد تمدو كلي روز رشي بشر أجري هناس و أبا مش كسر قسي دستار زل دسي هجار كل هرب بجداني دليتي تكل جارجار ايش بوكار خويا زرداران برادن ايان يكتر هجاران چنها هجاري داماو لهلا بدسي يكتر ابن كللا اويت بلحاح يا اخواني بيني نتيجة الدنيا دوسي وبديني رورو

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوه هيل پیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
3: تلك الرسل فضل

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: بهيت زورك زور كردنية لا ورغرتني بيرو باوري آيني اسلام دا دينداري بزور نابد بكريتو دين بزور نادرد بسر كزدا چونك براسي ربازي چاكو دروست رونو اشكرابو جيابو تولا قمرايو سركشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتي لهمو ريقو ربازو هيزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامز راو بهند بخدا جا بيگمانو كسد دستي گرتو ببهسترين هوكاري رزگاري وا شوين دامز راو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامزراوه خدای گورش بی سرو زانایا.

اوان الداب نريتيان وكو داب نريتي دارو دستي فرعون اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني ايميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناهو تاوانيان وبتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهيزو بزبرا.

أي محمد بلاي بواني كابر ويا نهناوا سرنجام تيك دشينو جير دز دخرين لدنيا دا للروجي دوا ايجدا كود كرينو رابيج دكرين بوناو دوزخ كنا خوش ترين جيجيا.

0: النار
1: اواني كادلين پروردگارا براسي اما ايمانو باور من هناوا دل گناه كار من خوش ببو لآگري دوزخ بمان پاريزا.

0: براستي دينو آيني پسند للاي خدا تنها آيني اسلاما اوانشي كاكتب آسمان يكان يندراوته جاوازيان لنوان دا پيدا نبوا مگر لدواي اوي زانستو زانياري تواويان بوهاتو درباري راستي محمدو اسلام امش بهوي دنيا پرستي و حسودي و استم کردنيان لنوان خوين چون كان رازي نبون با پیغمبريك لغيري خوين جا اوي باوري بفرمانو آيتا كاني خدا نبيت او بيغمان خدا بخيراي حسابي خويدا كاد لقاليان دا هر زوب دوزخيان دا قينيت
1: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم

0: بلام كاتك من دارك يبو بطل
1: الشيطان الرجيم
0: بلام كاتك من دارك يبو بطل شكاوية ووتي پرورد گارا خو من كتم بو بيگمان

0: الآخرة ومن المقربين.
1: هروها ياديان بهنا كاتك فريشتك بمريم ود أي مريم براستي خدا مجدد داته بوشيشي خوي كفرماني كن فيكونا روليك دبي ببخشت كناوي المسيحة عيساي كري مريم كبياو ما قولو پايا برزلم دنيا دا لقيامتش دا لدستين زي كانا لإيموا.
0: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
1: جا عيسى لبشكدا وبقوريش قصدكات بو خلچيو لبياو تاكانشا.

0: اوسا مريم وتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايه و چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات
1: ورسول

0: لأين دا راي دقينيت بنوي إسرائيل كمن بيغمبريكم بولاي إيوار روانا كراوم بلغو نشانيت شمبيا للاين پرورد غارتانوا أويش أميكا من لقرشيوي بالندتان بودروز دكم إنجا فوي پيدا دكم بفرماني خدا يك سر دبيت بالنده چي زندو و چويري زكماكو نخوشي بلاچي چاك دكموا بويستي خداو مردوانش زندو دكموا بفرماني خداو هوالي اوشتاني كدي خونو هلي دگرن لما لكانتان دا پيتان را دگينم براستي لوشتان دا بلغو نشانه بوتان اگر ايمان دارن
1: ومصدق

بيديان بهنا كاتك خدا فرموي اي عيسى من بشوي چي آسائي تو دمرينم پاشان تو پاي دارو برزو بلندكمو لاي خوم لدستينا پاچي اواني كبيبا ورن رزگار دكمو پاك راد دگرمو برزيو بلندي دبخشن بواني كاشوين كوتي تون بسر كافران دا حتى روجي قيامت لو دواش قرانوتان هربو لاي منا او سا دادواري و فرمان روائي داد پروران دكم لنوانتان دا لوشتان دا كا چشتان لسري هبو راتان درباري جياواز بوا.

0: براستين موني دروس بني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كلا خاك دروستي كردو لو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوتشي نبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بشيت الريزي اواني كقمان كار كرديها يا لسريان
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

أي محمد بلي أي أواني كتابتان بروان كراوا ورن بدن بانغوازو برناميكوا كهاو بشو هاو سنگل نيوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جغل الله كسي تر نپرستين هج زور هاولي چي بو بريار ندين هج لايك من لاكي تر من بپيروزو فرمان روا داننين لجاتي اوزاتا كسي تر نپرستين خو اگر لم بانغوازدا سر پیچيان کردو جويان پیندا او پیان بلي ايوه بشايد بن كأمام مسلماني نو ملكتي فرماني پروردگارين.

أي خاوان كتاب كان إيوا بولا إبراهيم ددوينو هريكتان وادادنين كا لسر آيني أوا خو تورات وإنجيل دواي أو روانا كراون أوا بو عقلو جيريتان ناخنكارو تا كي جير نابن.

0: دستيق لخاوان كتابة كان آوات خوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا اوانا هر خويان قمرادا كانو هستيشي بينا كانو خويان دخلتين.
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
0: اي خاوان كتابة كان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسر راستي بيغمبرياتي محمد لكاتيك دا ايوة بآشكران نشاني بيغمبرياتي او دبينن لكتابة كانتان دا.
1: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
0: اي خاوان كتابة كان بوتي برجي بتالو نا حقيده كان ببري حق الراس ديداو حق الراس دا شارنوا لكاتك دا خوتان تشاك دزانن كحق الراس تي كاميا.

0: يرجعون
1: دستيق لخاوان كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان اوالا سرتي الروش دا بدرو و ايمان و باور بهنن بو قرآني بو ايمان داران روان كراوا بلام لكوتاي الروش داو دمو اوارا پشيمان ببنوا تا دودلي و گمانيان تدا دروز ببت بو اوي پاش گز ببنوا ولا

0: هروها دلين بروا مكن ومتمانا مكن بكس جقبو كساني كشويني آيني ايوا كوتون اي محمد بيان بلي كبراسي هر هدايتو رين موي خدايي هدايتو رين مويا كتيز وكان بيكتر دلين دان بودا منين ككز وكو ايوي بي بخشراوا باسي توراتو دواهمين بيغمبرج مكن تالاي پروردگارتان سبيل قيامت دا قسيان زال نبيت بسرتان ده اي محمد توش بلي براسي هرتي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كديويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني ريزو بخششو فضل زور قورو بي اندازي.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

من والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي بيناس دكري ليرا قجكيو بيبهاي بديناكري ليرا هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرا وشك صالي بوني نيا ليرا لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليرا ورز ورزي صوزي اوين ليرا لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشقه ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كيش بوا بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبتناسين أي همو علامة ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجاري ناسين توي أم همو علامة ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیست فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبه که بابوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي فيروز درختي ايمان